باتي اسمه مسكر بيلا ساتي نسي باتي اسمه مسكر بيلا ساتي وسيبوريدو نسي بات وسيبوريدو اسمه مسكر بيلا ساتي وسيبوريدو نسي بات اسمه مسكر بيلا ساتي.